قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. فقد قال أولاً: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت لعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب

0: Efetivamente, a Igreja vela para que os cristãos não sejam meros espectadores, mudos durante a celebração do mistério da fé, mas sejam introduzidos no evento salvífico de Cristo através dos gestos e das palavras da Sagrada Liturgia, que comunica a vida de Deus. Portanto, reformam-se os textos e os ritos para que estes exprimam com mais clareza as coisas santas que significam e, quanto possível, o povo cristão possa facilmente participar neles por meio de uma celebração plena, ativa e comunitária, crescer na fé e configurar-se cada vez mais com Cristo. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto di cuore i pellegrini di lingua portoghese. Specialmente il gruppo di catechismo di Valega in Portogallo. Carissimi, gioite nella Chiesa Madre e Maestra e partecipate sempre più attivamente nelle celebrazioni liturgiche, dove vi arricchite dall'insegnamento divino e vi nutrite del corpo di Gesù che ci custodisce nell'unità. Dio vi benedica.
0: Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em especial grupos de catequese de Valega em Portugal.
2: I warmly greet the Portuguese-speaking pilgrims, especially the catechism group from Valegas of Valega, Portugal. Dear friends, rejoice in the Church, Mother and Teacher, and participate ever more actively in the liturgical celebrations, where you are enriched by divine teaching and nourished by the body of Jesus, who preserves us in unity. May God bless you. We have the exchange of greetings in Arabic.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس وبيّن الأسباب التي دفعت آباء المجمع إلى إصلاح الليتورجية الليتورجية هي تعبير صادق عن الإلهي والإنساني ووسيلة لنقل التعليم الإلهي وهي أيضاً حوار مع الله المؤمنون مدعوون إلى أن يشاركوا فيها بوعي وتقوى وفعالية وقد جاء الإصلاح نتيجة لإعادة اكتشاف ما يكون قلب الخبرة الكنسية فأظهر الليتورجية في بهائها بكونها المصدر الأول للحياة الإلهية لذلك من الضروري أن تكون نصوص الكتاب المقدس والصلوات متاحة لجميع المؤمنين ولأن الليتورجية واقع حي خضعت عبر القرون للتطورات والتغيرات رأى المجمع ضرورة مراجعة الكتب الليتورجية ولكن من دون المساس بما هو من وضع إلهي وتقع على الكنيسة مسؤولية أساسية هي الحفاظ على الليتورجية وتعزيزها والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
1: Salute fedeli di lingua araba. La liturgia non è una semplice presenza esteriore, ma un incontro vivo.